أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

ضرب بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

عليك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك

فقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين

فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه

سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم

فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن

0: فأينا يكون مبارك؟ وقلت عويس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
1: جاء متوشعب
0: وعشيرته لا تسامي عشيرة
2: سابت.

كواكبه وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين

مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين

0: Ya, jadi kalau memang sucinya pas waktu maghrib, maka ulama sepakat ya, dia nggak wajib, nggak tidak perlu mengkodok asarnya. Jadi yang wajib dikodok sholat sebelumnya ini adalah sholat-sholat yang biasa dijamak. Ya, jadi kayak misalnya kita biasa menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini saja yang menurut sebagian ulama harus dikodok. Ya, adapun kalau misalnya suci waktu maghrib, ya, maka ini tidak perlu mengkodok waktu asarnya. Ya, cukup dia ketika suci mandi langsung sholat maghrib saja. Wallahu a'lam.
1: As'alu ahla dzikir. Fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
2: Fatwa ulama.
3: Alhamdulillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. إخوة الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية، فيقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود. توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم، ولكن ذكر استثناء عظيما: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انظر إلى هذا الاستثناء العظيم. هؤلاء ارتكبوا ذنوبا ثلاثة كبيرة: الشرك، القتل، الزنا، والله تعالى فتح لهم الرجاء، لكن لابد أن يدخلوه من أبواب ثلاثة، لابد أن يدخلوا هذا الرجاء. فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي إلا من تاب توبة صادقة جعلته يقلع من الكفر إلى الإسلام ومن المعاصي إلى الإيمان. إلا من تاب، أي رجع إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه، أي إلا من تاب توبة صادقة. إلا من تاب وآمن، وكأن التوبة الأولى هي توبة الدخول في الإسلام، لأن الآية في سياق مخاطبة المشركين، أي أن الله يفتح يعني يفتح الباب في التوبة حتى للمشركين إذا ما صدقوا في توبتهم ورجوعهم إلى الله تعالى. فقال إلا من تاب توبة صادقة وآمن إيمانا جازما، تاب توبة الدخول في الإسلام، وثم بعد ذلك بعد دخول الإسلام حقق الإيمان، ولم يكن الإسلام مجرد كلمة، ثم أدرك أن السيئات، أن الآثام، أن الكبائر تحتاج إلى أعمال وطاعات، وعمل عملا صالحا، أي اعتنى بالأعمال الصالحة لتكون مكفرة لتلك السيئات. ماذا كان الجزاء؟ الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا الثمرة بعد تلك الآثام، ولأنهم راجعوا أنفسهم فأعلنوا التوبة والإيمان واستمروا على العمل الصالح، هنا يأتي التبديل. أولئك يبدل، معنى التبديل هذا مكان هذا، هذا يوضع، أي تبدلت سيئاتهم إلى حسنات، تبدلت سيئاتهم إلى حسنات بنص القرآن. والله تعالى لم يقل يغير الله يعني كفرهم إلى إيمان، وإنما قال فأولئك يبدل الله، هو الوحيد المستحق القادر، أولئك يبدل الله سيئاتهم، أي جميع سيئاتهم إلى حسنات. وما كان لهذا التبديل من السيئات والحسنات إلا بقوة توبتهم وصدق إيمانهم ودوامهم على العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يعيننا على التوبة ظاهرا وباطنا، وبارك الله فيكم.
2: الإيمان تي في.
1: أسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
4: فتوى علماء.
3: الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، أريد أن أقف معكم وقفتين في بيان حقيقة التوبة. أما الوقفة الأولى فهي أن التوبة تبدل السيئات إلى حسنات، وتبدل حال المعاصي إلى حال الطاعات، وكأن الدين من أوله إلى آخره توبة، لأنه في حقيقة الأمر انتقال للإنسان من حالة الانهيار والفساد والدمار إلى حالة العلو والكمال والاقتدار. لهذا يقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الله تعالى يذكر مفاسد ثلاثة في الأرض، هي أصل الفساد في الأرض، وهي انتهاك الأديان بالشرك، وانتهاك النفوس بالقتل، وانتهاك الأعراض بالزنا. والذي يرتكب هذه المعاصي والآثام والكبائر فهو قد خرق السنن وتجاوز الحدود وأساء بالأدب إلى الشريعة في أصول أخلاقها وفي دينها. ولكن هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، أشركوا بالله وارتكبوا الفواحش وقتلوا الأنفس، الله تعالى يفتح لهم بابا عظيما من الرجاء. تأملوا هذه الآية فيقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا هؤلاء الذين تجاوزوا الحدود توعدهم الله تعالى بالنار والجحيم ولكن ذكر استثناء عظيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
4: ونستغفره ما شاء الله hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah hiburan Al-Qur'an ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi

بسم الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر

خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله

وتفا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

عبدا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: يا الله Tuhan yang memiliki

0: pajakan dan kota pahlawan Surabaya. Radio Suara Aliman, sarana penyumbur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ففروا